باشا عندك صمي بس اشنيشة على طول خلع الفيشة فيش فينا مخ التفتيشك فيش فينا قلب التلبيشة رميكو في زبالة ما فيكوش ميزة وبمس على اخواتي اللي في الجيزة انا مش شقصة فما فيش فيزا كل العيون زي موناليزا.